السلامة والفني والسرف والدرجة العليا الرفيع. وبعد سواد من محمود الذي وعده